0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من سري سيارة على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسة والنصف واستمر معكم حتى الثامنة. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم سوف نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وبعد ذلك لدينا بعض التقارير عن في ذكرى 25 للسجناء في إريتريا.
1: نعم، أحداث الثامن عشر من
0: سبتمبر
1: 2001. نعم، إذن مستمعينا الأكارم طاب مساءكم الاثنين 21 سبتمبر 2026، ويتجدد كالعادة لقاءنا بكم كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة من صوت إريتريا عبر أثير راديو 3CR في الـ AM855. مستمعينا الأكارم، من أخبارنا الأسترالية اليوم يمكن على غير عادة نبدأ بالأخبار الأسترالية، حيث أصدرت الخزانة الأسترالية اليوم التقرير بين الأجيال، ويتوقع أن تصبح الوفيات في أستراليا أكثر من الولادات في خلال ستينات هذا القرن بسبب انخفاض معدل الإنجاب وشيخوخة السكان، كما يتوقع أن يصل عدد السكان في أستراليا إلى قرابة 40 مليون نسمة بحلول عام 2066، وأن يتضاعف تقريبا عدد الأشخاص فوق 85 عاما إلى 3 أمثال مستواه الحالي. على الصعيد الآخر أيضا، أشار التقرير أو حذر التقرير من أن الأستراليين الأصغر سنا سيواجهون صعوبة أكبر في شراء المنازل وتكوين الثروة مقارنة بالأجيال السابقة، كما يتوقع التقرير استمرار الضغوط على الحكومة بسبب تكاليف الصحة ورعاية المسنين والدفاع. على صعيد آخر أيضا، هناك تطور مهم للأسر وأصحاب القروض العقارية، حيث أشار كل من الـ NZ والـ CBA أنضم عفوا ينزيد والCBA أنضم إلى الناب والويست باك في توقع رفع بنك الاحتياط الأسترالي RBA الفائدة الأسبوع المقبل، فيما يتوقع ANZ أيضا زيادة أخرى في نوفمبر من هذا العام. لو خرجنا خارج أستراليا مستمعين الأكارم وإلى إريتريا تحديدا، حيث هناك خبر عاجل طبعا وردنا من يوم الجمعة، ويقول أن الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الحكومة والكيانات العسكرية في إريتريا. رفعت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد إريتريين، والتي كانت مدرجة ضمن نظام العقوبات المتعلق بأثيوبيا إبان عهد بايدن، وذلك عقب انتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 الصادر في 17 سبتمبر 2021 بشأن الصراع في أثيوبيا. وتأتي هذه الخطوة التي أعلن عنها في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، في ظل تجدد الاهتمام الدولي بالتطورات الأمنية في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، حيث تتمتع إريتريا بموقع استراتيجي هام عند مدخل مضيق باب المندب. وقد قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بإزالة الكيانات والأفراد الإريتريين التاليين من قائمة الرعاية المسنفين خصيصا والأشخاص المحظور التعامل معهم، وهم أولا الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، ثانيا قوات الدفاع الإريترية، ثالثا مؤسسة البحر الأحمر التجارية، رابعا مؤسسة حدري الإئتمانية. بالنسبة للأشخاص، السيدة حقوس قبرهوت رئيس الشؤون الاقتصادية، والعميد أبرها كاسا مدير الأمن الوطني. إذن هذه الجهات الأربعة والشخصين هو التي رفع عنهم العقوبات. يمثل رفع العقوبات إذن تحولا هاما في السياسات الأمريكية تجاه إريتريا، ويزيل القيود التي كانت قد فرضت ردا على ما قيل أنه تورط للبلاد في الصراع الدائر شمال أثيوبيا. يذكر مستمعينا الأكارم على أن الأشخاص الذين رفع عنهم الحظر والعقوبات هم طبعا كما قلنا العميد أبرها كاسا وقبرهوت كيشا مسؤول الشؤون الاقتصادية داخل الحزب، لكن هناك شخص واحد بقى قيد العقوبات وهو فليبوس ولد يوهنس، لم ترفع عنه العقوبات، هو طبعا وقائم بوزارة مسؤول يعتبر وزير الدفاع في إريتريا حاليا، حيث أبقت الحكومة الأمريكية العقوبة عليه، واتهمته طبعا في 2020 بارتكاب انتهاكات في أقليم تجراي إبان اشتراك إريتريا في الصراع المسلح الذي دار في ذلك الأقليم الأثيوبي، حيث معروف أن إريتريا طبعا دخلت مع النظام الأثيوبي برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، وشنوا معا هجوما في أقليم تجراي. إذن هذه العقوبات مستمعين الأقارم متعلقة تصنيف متعلق بهذا الصراع الذي كان دائر في إثيوبيا، وانتهى كما نعرف طبعا باتفاقيات بريتوريا 2022. زميل برهان تقريبا من أخبارنا الأخرى، إذن هذا الأسبوع كما قلنا يعني مليء بأحداث. عندنا أيضا ذكرى وفاة المناضل المخضرم ورئيس حركة تحرير إريتريا محمد سعيد ناود، كان في 16 من سبتمبر 2010. أيضا لدينا تقرير ربما نقرأه. لدينا أيضا الحدث الكبير المتعلق بأحداث 18 من سبتمبر 2001 وما أعرف بمجموعة
0: سبتمبر وما أدراك من سبتمبر. نعم. سبتمبر قصتها مع إريتريا وشعب إريتريا طبعا. نعم. طويلة. الثورة بدأت في سبتمبر. الاعتقالات في 2001 تمت في سبتمبر.
1: نعم.
0: أيضا استشهاد المناضل الكبير محمد سعيد ناود تم في سبتمبر.
1: نعم. نعم.
0: أيضا الشهيد إدريس هنغلا.
1: نعم.
0: في 20 سبتمبر.
1: نعم.
0: الشهيد محمود حسب في 3 سبتمبر.
1: نعم.
0: وأخيرا المناضل محمود جابر أيضا في 31 أغسطس، يعني
1: نعم في عشية سبتمبر.
0: سبتمبر
1: يعني. نعم.
0: فقصة سبتمبر أحمد في أفراحنا وأطراحنا تقريبا ارتبطت بجزء من التاريخ، بقت جزء من التاريخ الإريتري.
1: صحيح.
0: ويمكن من الشهور الفرحنا فيها والحزننا فيها.
1: نعم.
0: نعم. ف2001 طبعا كانت أثناء أحداث سبتمبر 11.
1: نعم.
0: والعالم كله مشغول، كلنا نتذكر من 25 عام تم يعني يمكن 3/4 من الوزراء زجوا في السجون. وصحفيين طبعا حوالي 12 صحف تقريبا.
1: نعم.
0: فدائما نحن سبتمبر أحمد يعني هو شهر مهم جدا زي ما قلت، وحيكون دائما في التاريخ الإريتري يمكن حيأخذ أكبر نصيب.
1: نعم. في أحداث يعني مفصلية كما قلت، ويمكن لعل أكبر الأحداث وطبعا انطلاقة الثورة المسلحة نفسها في عام 1961 الفاتح.
0: نعم.
1: من سبتمبر. نعم. وبعد ذلك أيضا يعني بالتأكيد هناك أيضا معارك أثناء الحادثة طبعا، أثناء الثورة وأثناء الكفاح المسلح الذي امتد 30 عاما.
0: نعم.
1: هناك معارك بالتأكيد في هذا الشهر.
0: نعم.
1: لكن هناك يعني نقاط مفصلية زي ما قلت.
0: أيضا الشهيد والد داوود تمسجن.
1: نعم.
0: أيضا استشهد في شهر سبتمبر. يعني فعلا سبتمبر.
1: نعم. إذن بمناسبة سبتمبر مستمعينا الأكارم، الزميل بران طبعا نحن في 18 من سبتمبر، كل عام طبعا تتجدد ذكرى المعتقلين 15 أو 11 طبعا، وبالإضافة للصحفيين كما قلنا. ولكن 11 طبعا تبوء مناسب كبيرة في إريتريا، كان نائب الرئيس منهم وزير الإعلام، وزير الثروة السمكية، وزير الخارجية، المسؤول وزير الدفاع. يعني فاعتقالات كانت، لذلك دائما تجد التنديدات العالمية في هذه الذكرى، من ضمنها طبعا هذا الخبر الذي أتانا بالأمس أيضا، وهم أدباء عالميون يطالبون بكشف مصير 12 كاتبا إريتريا مختفيا قسريا. الكتاب جدد أكثر من 180 كاتبا وأديبا حول العالم المطالبة بالكشف عن مصير 12 كاتبا وصحافيا إريتريا اعتقلوا واختفوا قسريا منذ عام 2001، مطالبين السلطات الإريترية بتقديم دليل موثوق يثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة. ووقع 188 كاتبا عالميا بينهم الحائزان على جائزة نوبل للآداب أولغا توكا روشوك وجي إم كوتزي رسالة وجهت إلى الرئيس الإريتري أساس أفورغي، ونظمتها منظمة القلم الدولي بالتزامن مع مرور 25 عاما قبل يومين يوم الجمعة تحديدا على حملة القمع التي استهدفت الصحافة المستقلة وحرية التعبير في البلاد. وتضم قائمة الكتاب المختفين الشاعر أمانويل أسرات، الكاتب والصحفي المسرحي داويد إسحاق، إلى جانب داويد هبت مكائيل وسعيد عبد القادر وسعيد إدريس وسيوم صهاي ويوسف محمد علي وتمسكن قبرز قابير وسهل تصفاي وفي السهاي يهنس ومدهن هيلي. وتقول الرسالة التي وقع عليها أدباء عالميون إن عائلات هؤلاء الكتاب والشعب الإريتري والأسرة الأدبية الدولية يعيشون منذ سنوات طويلة في ظل غياب أي معلومات رسمية عن أوضاعهم الصحية أو أماكن وجودهم أو مصيرهم. وطالب الموقعون السلطات الإريترية بتقديم دليل فوري وموثق على حياة جميع الكتاب والنقاد الإريتريين المحتجزين تعسفيا، مؤكدين أن استمرار حجب المعلومات عنهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويضاعف معاناة عائلاتهم. كما شددت الرسالة على أن التعبير السلمي عن الرأي لا ينبغي أن يؤدي إلى اختفاء أي كاتب أو صحفي. من أبرز الأسماء الموقعة على الرسالة إيزابيل أليندي وأليف شافاق وبن أوكري ويام مارتل وأنتوني دوير وكولم ثويبين وكاميلا شمس ولورين غروف وفيليب ساندرز، فضلا عن رئيس القلم الدولي برهان سولمز. وتأتي هذه الحملة في وقت تواصل فيه منظمة القلم الدولي جهودها لمعرفة مصير المعتقلين، بعدما أطلقت في وقت سابق من العام الحالي عريضة عامة للمطالبة بإثبات أنهم على قيد الحياة. إذن زميل برهان، هذه إدانة أخرى للنظام الإرثي ومطالبة إذن بالكشف عن مصير 12 صحفيا معتقلين، مع كما قلنا مع 11 مسؤولا كبيرا في إرثيا اختفوا نهائيا منذ عام 2001 سبتمبر 18 من سبتمبر. والعالم طبعا كان مشغول بأحداث أمريكا ونيويورك، نعم، والبرج، وبالتالي البعض قال أنه فعلا سياسة فورقي انتهت الفرصة، والعالم كله مشغول بذلك الحدث الكبير، وقام طبعا بضربة كان يهيئ لها مع أصدقائه ومع الموالين له.
0: نعم، والآن أحمد يمكن ننتقل لبعض المقتطفات.
1: نعم،
0: وسوف نبدأ بلقطة من اللقاء الذي أجراه الرئيس إساس مع الجزيرة.
1: نعم،
0: ونحن في ذكرى الاعتقالات طبعا. فمستمعين الأعزاء، الآن نستمع إلى
1: نعم هذا اللقاء،
0: جزء من لقاء الرئيس إساس مع الجزيرة.
2: مساء الخير يا أم. If your country's not on war footing, how come there's so much repression? There's no freedom of the press. There's no freedom of speech.
3: I can understand where you come from, and this is again another boring joke based on fabrications.
2: What, can anybody leave the country when they want to?
3: Did you enjoy the show yesterday?
2: Can anybody leave the country when
3: Did
2: they want
3: you
2: to?
3: Did you enjoy the show yesterday?
2: Can anybody
3: Did
2: leave the country when they want
3: in
2: to?
3: In the streets, anybody can leave this country anytime.
2: If they can get a passport.
3: What is it to get a passport from a country you deserve to be a citizen for?
2: What about freedom of the press, freedom of the speech? Eritrea jails more journalists than any other country in the world. Why do you have to resort to
3: this? These are lies.
2: You don't jail
3: these
2: journalists.
3: These are lies.
2: I would never do anything to
3: but
2: attempt to destabilize
3: lies.
2: A region. I'm trying to get to the bottom of the
3: and
2: truth.
3: Lies and lies and lies and lies without providing any evidences and trying to blame it on the United Nations. Sometimes when the United Nations has not said anything, blame it on the government of Sudan when Sudan has not said anything.
2: Okay, let's talk about the people who live in this country. If I can just quote these to you, the United Nations stats estimate that almost 63,000 Eritreans applied for asylum last year alone, and that 1,800 cross over every month into Sudan. Why are they leaving the country?
3: These are lies. These are your lies.
2: So people are not leaving the country?
3: That's another United Nations estimate. Give me the evidences. Give us the evidences. We would like to see evidences. According to those reports, the population of this country is out of town by yesterday, according to those statistics.
2: They're fleeing from the country. Of course, the most high-profile one, you've had the football team, which disappeared in Kenya. They're seeking asylum. Those athletes in Scotland, they're also seeking asylum.
3: This is news to me. It's news to
2: really?
3: Me. Really? I've never heard anything like that, and I'm not bothered. If people go there, if they ask for asylum here or there, if they're looking for jobs in the United States, in Europe, why would I bother about that?
2: One of the reasons that many of the people leave is because of the indefinite military service for both men and for women, for the very harsh conditions and the fact that you can never leave. Why is there this?
3: This is another lie. Again, another lie.
2: If your country is not on war footing, how come there's so much repression? There's no freedom of the press. There's no freedom of...
1: نعم.
0: طبعا كان ذلك أحمد لقاء يمكن أجراه الرئيس إساس مع قناة الجزيرة.
1: نعم.
0: وكما سمعنا طبعا دائما الرئيس بينكر بأن هنالك ليس
1: فبركة ويعني أشياء كلها مختلقة. نعم. وحتى سألها من البروف يعني الدليل وكذا لو عندك قال
0: بننسو. نعم. طيب نستمع إلى ردود الأفعال العالمية من يونايتد نيشن. أحمد
4: from Eritrea. Why Eritrea? Why this country? 22% of all of those asylum seekers arriving here on European shores are from Eritrea. Why Eritrea? Why this country? There was an extremely incendiary, excoriating, I can use a big word there, UN report slamming a whole litany of human rights violations just last month. Let me just give a little bit of the rundown, and not to paint too bleak a picture, but it's hard not to. This is a country where it's illegal to leave the country from the age of 6 years, unless you have official government authorization, 6 years old. The very heavily secured border of Eritrea is manned by guards with Berlin Wall-style orders to shoot, to kill. Not making this stuff up. Military service isn't just mandatory in Eritrea. It's practically indefinite. There have been stories of Eritreans who have gone out of the country talking about how they were in the military basically for 17 years, often serving under absolutely atrocious conditions. The UN report itself was a 550-page report based on a one-year investigation of the country, not inside the country because they were barred access. The Eritrean government wouldn't cooperate. No foreign media are allowed in the country. But based on interviews with Eritreans, saying that the human rights abuses range from disappearances, torture, rapes, especially sexual violations against women and girls, disappearances, death, disappearances, that's a euphemism as well. The people who disappear often aren't seen again. It's a country where there are an estimated 10,000 political prisoners behind bars, in jail. It's a country that Reporter Without Borders says is the worst place in the world, the worst place in the world to work as a journalist. It is ranked dead last for 8 years running on the Press Freedom Index. And that's just outsiders and journalists, people trying to get information. For Eritreans themselves, one witness who spoke to the UN investigators, obviously outside the country, said that when they are in Eritrea, they are, quote, scared to think, because they are scared that their thoughts are going to be read by those around them. It is a society which, under the only president that Eritrea has known since independence, Isaias Afwerki, has basically been run in a climate of, according to the UN, political repression and fear. Fear of...
0: وذلك أحمد طبعا كان تقرير أيضا من الأمم المتحدة عن الأوضاع في إريتريا, سواء كان الصحافة أو حقوق الإنسان, والكل يتذكر طبعا ما حصل في 18 سبتمبر. وأيضا أحمد لدينا مايك سميث يمكن في أقل من دقيقة, ومايك سميث الكل يعرفه طبعا أحمد, نحن يمكن أول إذاعة وقد كلف كمحقق
1: محقق خاص طبعا
0: خاص لحقوق الإنسان في إريتريا, إذاعة نعم. صوت إريتريا في 2014, يمكن أول إذاعة على مستوى أي كان, يعني ما في حد كان عمل لقاء مع مايك سميث. والشكر طبعا يرجع للأخ ري محمد صالح, هو الذي رتب اللقاء من سيدنا عبر الهاتف. طيب نستمع في أقل من دقيقة ماذا يقول أيضا مايك سميث.
5: Officials have committed crimes against humanity.
6: In another
5: language. Eritrean officials have committed crimes against humanity. The crimes of enslavement, imprisonment, enforced disappearance, torture, persecution, rape, murder, and other inhumane acts have been committed as part of a widespread and systematic campaign against the civilian population since 1991. The aim of the campaign has been to maintain control over the population and perpetuate the leadership's rule in Eritrea.
6: In another
1: way. إذن مستمعينا الكرام, ما زلنا مستمرين في تغطية أحداث 18 سبتمبر 2001. وللتذكير أيضا, ويمكن المستمعين الكرام الذين يستمعون فقط اللغة العربية, دعونا نذكر ماذا حدث في 18 سبتمبر 2001. تمر إذن على الشعب الإريتري في 18 سبتمبر الحالي الذكرى 25 لاعتقالات والمداهمات التي طالت وزراء وموظفين حكوميين وصحفيين وكتاب ووجوه معروفة وسط المجتمع الإريتري. وهي مداهمات أتت بعيد انتهاء الحرب الإثيوبية الإريترية الثانية التي استمرت أكثر من عامين. وكانت الحرب أحد الأسباب الرئيسية لتحرك القوة التي عرفت فيما بعد بمجموعة 15، وهي قوة تتكون من مناضلين معروفين نشأت على أكتاف مجبة الشعبية وأبلوا بلاء حسنا إبان معركة التحرير. وغصائهم فيما بعد الطريقة التي أدارت بها إرتيل الحرب بين عامي 98 و2000، وتحركوا بشكل سلمي مسؤول مطالبين بإجراء تقييم لأسباب الحرب والأداء العسكري والسياسي والدبلوماسي وإعطاء إجابات صحيحة للمجتمع الإرتيلي في أمور عديدة أخرى أيضا. وقد أدى تحركهم إلى عقد اجتماع حكومي في أغسطس عام 2000، قدم فيه وزير الدفاع تقريرا عزى فيه ضعف الأداء العسكري إلى حداثة سن 85% من الجنود ونسبة 10% تقدمت بهم العمر. وبعد أن تم رفض هذا التبرير اتفق المجتمعون على عقد اجتماع المجلس الوطني الإرتيلي في ديسمبر عام 2000، وهو الاجتماع الذي حال سياسة فرقي دون عقده، كما يقول السفير الإرتيلي السابق بالصين الأستاذ محمد نور أحمد في لقاء سابق مع إذاعتنا. ورغم أن المجموعة المطالبة بعقد الاجتماع لم تتراجع، لكن مطالبها تلك ذهبت أدراج الرياح، بل أن زميلهم الرئيس السياسة فرق المعروف بحدة لسانه وقسوة الطبع طلب منهم بأن يعودوا إلى رشدهم، ووصف حركتهم فيما بعد بالبراميل الفارقة في وقت كان يتحرك فيه مع مجموعة موالية له ضدهم. وأشاعوا في إرتيليا حينها وعلى نطاق واسع تهم المؤامرة والخيانة الوطنية تمهيدا لاعتقال المجموعة لاحقا. وفي منتصف عام 2001 اتضح للشعب الإرتيلي والعالم الخارجي بأن هناك انقساما واضحا في الحكومة الإرتيلية، لا سيما بعد أن قامت مجموعة 15 بتوزيع التعميم الداخلي ثم الرسالة المفتوحة إلى أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بتاريخ 13 مايو عام 2001، والتي تناولتها وكالات الأنباء العالمية حينذاك. ولم يكن إزاء ذلك بد من مجموعة أفورقي سوى تحرك الأمني، وفي صبيحة 18 سبتمبر عام 2001 شرعت سيون وزنازين إرتيليا أبوابها لاستقبال مناضلين ووزراء شغلوا وزارات الخارجية والحكومة المحلية ونائب الرئيس والدفاع والإعلام والداخلية والتجارة والمواصلات والثروة السمكية والعمل، وهم أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الشعبية والمجلس الوطني، وهم محمد أحمد شريفو، هيلي ولدة نسائي درع، بطرس سلمون، عقبة أبرها، حامد حمد، صالح كيكيا، برخ قبر سلاسي، جرمانو أناتي، ستيرفز هاسين، برهاني قبر هوت إقزابهير، استفانوس سيوم. ومع أن الرسالة المشار إليها وقع عليها 15 من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني ومجلس الوزراء، إلا أن 4 منهم نجوا من الاعتقال، وهم صفن حقوس كان في ألمانيا بقصد العلاج، أدحنوم قبر مريم حين كان سفيرا بنيجيريا، هيلي من قريوس ممثل إرتيليا سابقا بالأمم المتحدة وكان خارج البلد أيضا، ومحمد برهان بلاتا تراجع فيما بعد وانسحب من المجموعة. لكن الدكتاتور ومجموعته لم يكتفوا بذلك، فقد رأوا أن الوقت ملائم للقيام بعملية تمويه كبيرة على الشعب الإرتيلي ومخادعته حتى يظن أن صمت مؤامرة حقيقية على البلد، فأمروا باعتقال قوة حية من المجتمع الإرتيلي كانت تقوم بعملية تنوير وطني وتتحدث عن مطالب شعبية وتنادي بإجراء مراجعات حقيقية في كثير من الأمور، وهي فئة الصحفيين والكتاب من الصحف المستقلة والحكومية. وبحلول سبتمبر عام 2001 والشهور القليلة التي عقب ذلك، كان بإرتيليا ما لا يقل عن 17 صحفيا وكاتبا مغيبين، نذكر منهم يوسف محمد علي رئيس تحرير صحيفة سجناي، قبر هو تقلط من صحيفة سجناي، ماتيوس هبتاب رئيس تحرير صحيفة مقالح، داويد هبتمكائيل نائب رئيس تحرير صحيفة مقالح، مدهن هيلي نائب رئيس تحرير صحيفة قسطة دبنة، تمسقن قبرسوس عضو هيئة تحرير صحيفة قسطة دبنة، أمانويل أسرات سكرتير تحرير جريدة الزمن، داود السحاق من صحيفة سيتيت، في السهاية يوهنس من صحيفة سيتيت، سعيد عبد القادر رئيس تحرير صحيفة أدماس، وسيوم في السهاية مصور صحفي، وأرون برهاني من صحيفة سيتيت، وصالح إدريس جزائري ناقد أدبي كان يعمل بالتلفزيون، وإدريس سعيد أبا عري مدير مكتب العمل ومنادل معاق وأديب وكاتب معروف، تحدى موظفين حكوميين في مواقف كثيرة وأثبت لهم أن ما يسمى التعليم بلغة الأم ما هو إلا أكذوبة كبرى، ولديه مقالات يعتقد أنها أعمق ما كتب بهذا الخصوص. كما أن الاعتقال في نفس الفترة طال لرجال كبار السن بأسمرة قاموا بمحاولات لرأب الصدع بين المجموعتين داخل الحكومة وحل الخلاف بشكل ودي، وهم السيد عبد أحمد يونس أطلق سراحه في أغسطس 2004 وعيد اعتقاله في نهاية ديسمبر 2012 مع ابنه وبنته ولده سهام على عبدو انتقام الهروب ابنه وزير الإعلام السابق على عبدو الذي يعيش باستراليا منذ عام 2012، وأفرج عنه في وقت سابق من عام 2017 وتوفى إثر ذلك بالعاصمة أسمرة. اثنين، صنوبر محمد دبنة أفرج عنه في 10 مارس 2004 وتوفى لاحقا بإريتريا. ثالثا، الدكتور محمد شوماي أطلق سراحه في أبريل 2004 وتوفى بأسمرة في عام 2022. رابعا، حسن كيكيا أفرج عنه في ديسمبر 2005 لفترة وجيزة ثم عيد اعتقاله بعد شتمه لإسياس أفورغي، توفى في بداية عام 2007 بالعاصمة السودانية الخرطوم. إذن المستمعين الأكارم، كانت تلك نبذة عن الأحداث التي جرت في 18 سبتمبر 2001، ويذكر أن مجموعة السياسيين والصحفيين طبعا لم يفرج منهم أحدا حتى الآن، بينما الرجال الكبار السن الذين قاموا برأب الصدع طبعا وحاولوا محاولة الصلح بين المجموعتين تم إطلاق سراحهم كما قرأنا، وقد توفوا لاحقا كل من توفى في إريتريا ومن توفى أيضا خارج إريتريا عليهم الرحمة. إذن مأساة زميل برهام، مأساة بكل معنى الكلمة. 25 عاما أننا يعني يمكن من رجالات إريتريا المعروفين والتي قامت على أكتافهم كما قلنا الجبهة الشعبية نفس التنظيم الحاكم، اختفوا على يد زميلهم وعلى يد النظام الوطني وعلى يد الفترة التي نادلوا من أجلها والتحرير الذي ضحوا من أجله، حتى من منغستو وهيلي سلاس لم يلحقوا بهم يعني رغم انضالهم ورغم معاركهم، لكنهم زميلهم هو الذي قبض عليهم للأسف.
0: نعم أحمد، أيضا الآن نستمع لهذا المقطع.
1: نعم.
7: Please don't skip this video. This is the story of a young Eritrean girl who has been forgotten for too many years. Her name is Siham Ali Abdu. She was only 15 years old when her freedom was taken away. On December 8, 2012, Siham was arrested in Eritrea. She was never charged with a crime. She was never given a trial. Since that day, her family has had no clear information about where she is or how she is doing. Now it is 2026. More than 13 years have passed. Think about that. She was only 15 years old when she lost her freedom. Today, she is 29 years old. Her father, Ali Abdu, was a government minister before he left Eritrea. But what was Siham's crime? Why should a young girl suffer because of her father? She lost her teenage years. She lost her 20s. Years of her life that she can never get back. Recently, Eritreans around the world came together to support SNIT and make her name heard through Miss World. We showed what we can do when we stand together. Now, let us use that same voice for Siham. And this message is not only for Eritreans. It is for everyone around the world who believes in humanity, justice, and freedom. You do not have to be Eritrean to care about Siham. You only have to be human. Her family is still waiting for answers. Where is Siham? How is she? The world must not forget her. If you believe Siham deserves freedom, write in the comments, Free Siham.
1: نعم، زميل برهان، طبعا دي سهام على عبد، طبعا هي كريمة الوزير الإعلام السابق علي عبد طبعا. نعم. وجريرتها أنها يعني ابنة وزير
0: ابنة الإعلام، وزير
1: يعني 15 عام تقريبا حين تم اعتقالها في ديسمبر
0: 2012
1: يعني. نعم. 15 عاما وإلى الآن طبعا لم يعرف أحد مكانها رغم المحاولات الكثيرة التي بذلت ومحاولات طبعا عديدة للوصول إليها، لكن لا أحد، ويقال أنه يمكن أساس أفورغي ومعه شخص واحد هم الذين فقط يعرفوا مكانها.
0: نعم أحمد. نعم. وهذا
1: مأساة أخرى.
0: عمل نعم. أحمد، يمكن حتى في زمن الاستعمار، أنا سمعت يمكن في أثناء الثورة حصلت في فترة واحدة يعني لزج أولياء الأمور أو الأبهات والأمهات في السجون في أحدى هيلة سلاسة، يعني إذا عرفوا أنت ابنك موجود في الجبهة بيجوا يقول لك يا رجع ولدك هات السجن. في ناس السجنوا الأيام ديك يعني.
1: نعم.
0: أما بعد ذلك يعني حتى في زمن منغستو بيعرفوا أخوك موجود في الميدان وأنت موجود في أسمرة. ما في حد كان يسجن لأنه أخوه مشى الميدان ولا حارب إثيوبيا.
1: هناك طبعا مبدأ قانوني طبعا معروف. نعم. ولا العقوبة طبعا عقوبة شخصية يعني.
0: لا. نعم. وحتى نعم. عندما يتم توجيه تهم على شخص، الناس تقدم يعني تجيك دعوة من المدعي العام، تمشي المحكمة، تجيف أمام المحكمة. هذا المستعمر، أما اليوم في إريتريا طبعا الشيء المحزن أحمد كما نرى لا قانون لا دستور لا ما
1: يعني خلاص يتم اختطافه يعني ابنك
0: ووالدك
1: خلاص انتهى
0: لو كان هنالك قانون أحمد ما ممكن إنسان يسجن يعني الإنسان اللي بيأخذ مؤبد بيأخذ 25 سنة نحن عندنا ناس معتقلين ليهم 35
1: عام يعني حتى المؤبد في الدول الثانية وفي الحالات الطبيعية طبعا الناس تمشي تزورهم وتودي لهم
0: أكل
1: في
0: زيارات يعرفوا مكانهم وكذا وكما حكى يمكن الأخ عبد
1: وحتى
0: الرحمن
1: حتى يتم صراحهم بمعنى مع حسن سير السلوك
0: في عيد في مناسبة في ميلاد الملك وفي أي عذر يمكن يوم وطني أي
1: شيء حسن سير السلوك يعني تخفف العقوبة
0: بيخفف العقوبة والأهم الأهم حتى لو أنت قاعد في السجن أحمد أهلك يزوروك ويعرفوا مكانك وين عندك محكمة يحضر المحكمة وإلى آخره أما ما يحصل في إريتريا اليوم أحمد لن يشاهده العالم في العصر الحجري لا لن يوجد أصلا يعني ما
1: هذا نتكلم عن السجناء كمان من نوع خاص يعني السجناء
0: يعني السجناء قادوا الثورة
1: يعني ما يعرفوا هذا الوطن وحار
0: نعم
1: يعني بالرغم من الفرصة اللي كانوا ممكنهم كانوا يهربوا من البلد وكانوا يعيشوا برا ولكن مع ذلك ضحوا من أجل
0: وكما سمعنا قبل قليل طبعا في لقاءاته الرئيس دائما بينكر بأنه هذه أكاذيب لن يوجد سجون لا يوجد لا يوجد
1: فبركة من المنظمات
0: وسمعنا تقرير طبعا وسمعنا من المنظمات الدولية بأنه هنالك يغروا في أكثر من 10,000 ديل يمكن اللي تعدوا المعروفين
1: يعني
0: ما في حد يعرف يمكن يكون 50-60 ألف
1: نعم وهذا تقريبا نسبة قديمة الزميل برامج
0: صحيح
1: من 2012 تقريبا كان 10,000 سجين يعني
0: نعم نحن بذكرى يعني بمناسبة الذكرى طبعا حبينا زي ما تقول نذكر الناس بما مدى الآن أحمد يمكن عندنا زي 10 دقائق يعني أيضا نبذة عن هؤلاء المعتقلين ومكان ميلادهم وإلى آخره وهو بالتقرينة فنستمع إلى هذا
1: ثم نواصل التقارير لدينا عدة تقارير
0: نعم
1: مستمعين أكرم أكرم

0: ሸዋተን ምስብጸይቱ ተጋዳሊት አስቴር ዮሐንስ አብሰሐል ቃል ኪዳን አሲሮም ስምዖን ዘርአይ ሐናን ማዓዛን ዝባሉ አርባዕተ ውሉዳት ወሊዶም አስቴር በዓል ቤታ ኽእስርን ከሎ ንትምህርቲ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረት ኣቦኦም ንሳኡን ደቃ ኸተብሕብ ናብ ኣስመራ ምስ ነቐለት ኣብ ኤርትራ ምንም ነገር ከም ዘየጓንፋን ናብ ደቃ ኽትከይድ ዘጸግም ከም ዘየለን ብኤምባሲ ኤርትራ ተረጋገጸላ ነዚ እምነት ዝሒዛ ኸያ ናብ ሃገራ ነቒላ እቶም ብማእሰርቲ ቦኦም ሰንቢዶም ግን ከዓ ብምምጻእ ኣዲኦም ተስፋ ገይሮም ዕምበባ ሒዞም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝጽበያ ዝነበሩ ደቃ ኸይረአየት ካብ ነፋሪት ምስ ወረደት በቶም ምብጋሳት ሓቢርዎም ዝጽበይዋ ዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ተታሒዛ ናብ ካርሼል የተወስደት ጭካኔ ብዝመልኦ ኣተሓዛ ድማ ኩሉ ሰብኣዊ መሰላታ ተነፊግዋ ድሃይ ደቃን ስድራኣን ከይረኸበት ኣብ ማእሰርቲ ትርከባላ ደቂዞም ክልተ ተቓለስቲ ኣቦኦም ፍትሕን ግዛኣት ሕግን ክነግስ ስለ ዝሓተተ ኣዲኦም ከዓ በዓልቲ ቤቱ ብምዃና ጥራይ ብግፍዒ ስለ ዝተኣስሩ ፍቕሪ ወለዶም ስኢኖም ዘኽቲሞም ከቢድ በሰላን ሓስያን ጸይሮም ይነብሩኣሎ እታ ቤትና ቤት ሰሓቕን ፍቕርን እያ ነይራ ብምባል ንምዋቓት ቤቶም እትዝክር ወላዲኣ ክእሰር እንከሎ ህፃን ዝነበረት ሃናን ኣሕዋታን ንዝተኣስሩ ወለዶም እናኽዝክሩ ብናፍቖት እዮም ዘስተንትኑ ትፅቢት ነዊሕዎም ህይወት መሪርዎም ካብ ሃገር ክወፁኡ ዝፈተኑ ደቀም ከዓ ኣብ ዶባት ብተኽሲ ተበታቲኖም ገሊኦም ተታሒዞም እቶም ዕድል ዝገበሩ ከዓ ምስ ዓባዮም ወፅኦም እዞም ምንም ዘይኣቦሱ ቆልዑ ኣብታ ስድርኦም ዝተጋደሉላ ሃገር ብዘይኣቦን ኣደን ንባዕላቶም ኣብ ፍቐዱ ቤት ማእሰርቲ መሪር ሃልዋ ተሕሊፎም ዳሕራይ ግን ዕድል ገይሮም ብዘይሕጋዊ መገዲ ዶባት ሰጊሮም ሕጂ ድሃይ ወለዶም ክሰምዑ እናተጸበዩ ኣብ ስደት ብተስፋ ይነብሩ ኣሎ ጴጥሮስን ብፆትን ከዓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብልዕልናን ግዛኣት ሕግን ተመሓዲሮም ብፍትሒ ንኽነብሩ ዳግማይ ከቢድ ዋጋ ይኸፍሉ ኣሎ በዚ ኸዓ ኣብ ልቢ ኩሉ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ሃገራዊ ደሚቖም ክነብሩ እዮም
1: ኣስቴር ክትእሰርን ከላ እቲ ብፅቡቕ ክንክን ሓብሒባ ዝዕቤቶ እንኮ ወዳ ኢብራሂም ወዲ 15 ዓመት ኮይኑ ነበረ ድሕሪ ዝዕድመ እዚ ግን ኢብራሂም ክልቲኦም ውሉዱ ስኢኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ ኣስቴር ድማ ድሕሪ ዕለት 18 መስከረም 2001 ከም ኩሎም ብፆታ ድሃይን ሃለወት ዝንገር ሓበሬታ ይብላን ዝተፈላለዩ ኣህግራውያን ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መንግስታትን እቶም እሱራት ሕጋዊ ጠበቓ ቂሞም ኣብ ነፃ ቤት ፍርዲ ክማጎቱን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ማእሰርቲ ክወሃቦምን ብተደጋጋሚ ክፅውዑ እኳ እንተፀንሑ ብወገን መንግስቲ ንሃለዋቶምን ጥዕንኦም ብዝምልከት ንስድራ ቤቶም ብህላውነቶም ዝግደሱ ተፈላለዩ ወገናት ምላሽ ኣይሃበን
0: እተን ምስ በዓል ቤተንን ሸሞንተ ደቀንን ንሰውራ ዝተወፈያ ተባዕን ፅንዕትን ወላዲቱ ካብታ ስዩም ወደን ዝተኣሰለላ ዕለታት ሒዘን ክሳብ ዓሚ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝፍለያ ማዕፆ ካንሸሎን እናኸቑቋሕ ስዩም ድኾን ይኸውን ናበላ ብናፍቖቱ እናተቕምዘዋ እቲ መብፅዓ ጠሊሙ ብዘይንጉር መስርሕ ቤት ፍርዲ ኣብ ሸላታት ዒላዒሮ ዝሸረቦ ስርዓት እናሓርቀማን እናረገማን ሓሊፈን ስዩም ግን ማዕረቲ ኣብ ልቢ ወላዲቱን ፈተውቱን ኣብ ልቢ መላእ ደላይ ፍትሒ ኤርትራውን ስረተ ኣርካል ስዩም ንህዝቡን ሃገሩን ብዝኸፈሉ ዋጋ ንሞይኡ ብዘረኣዮ ፅንዓትን ተሓላቕነትን ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሓያሎ ኣህጉራዊ ሽልማት ተሸሊም እዩ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን ገድሊ ሓደ መዓልቲ መስዋእቲ ስለ ዘይተርፍ ዝኻትም ቆልዑ ክገድፍ ኣይደልን እየ ብማለት ከይተመርዓወ ዝኣተወ ስዩም ብ30 ጉንበት 1999 ብፍቕሪ ምስ ተጸመደ በዓልቲ ቤቱ ሰባ ገብረ መስቀል ሓዳር መስሪቱ ኣብየ ዝሰመያ ብኹርጓሉ ወለደ እንተኾነ ኣንጻር መልካዊ ምሕዳራን ዓመፅን ብቐጻሊ ብፅሕፎ ዝነበረ ጽሑፋት ከምኡውን ዝህቦ ዝነበረ ርእቶታት ንኣብየ ጓሉ ጓል 2 ዓመትን ከላ እታ ድሕሪ ማእሰርቱ ዝተወልደት በይላ ጓሉ ኸዓ 7ይ ወርሓ ከብ ደዲኣ ገዲፉ ብግፍዒ ተኣስረ ኣብ ክራማት 2001 መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ከም እምቢተኛታት ተቖፂሮም ኣብ ሆሮርማ ምቖት ውዓ ንኽቕፅዑ ካብ ዝወረዱ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ግርማይ ተኪአን ይርጋ ዮሴፍን وربعن شعبتن ديجستين تقرد بزبط صحوة قصحان وصموتون نيمت ساقي ولدو مرحتين بنايلو مرحتي يقطل اللو كبلون تسعيفو سيوم شمون تحواتي تقاديو كابتون نغالس زوفرو شمون تغا نستيفانوس من أسيوم مباقو فيلم كلهم بعوات تمريسم كلت يوم ولدو أديون أبونهم كابتون هيواتون وفيوم كابن نابن مسمر تسلقن حراماليتن زل أخون مستيراوين فتازة كايدون زنبورو تبع كل الديا حد اوان ولادي تويزر روما سلمون حدي كاب سورا كدي ازا اتوه الدقبا اب كتما دكم حري زيان عدتا قادلتين كبل توكيو مسأسرن قالن كهباي حتى تامو شعو هو شمون تدك اي تقادلتيوم تاشعيتو معاني عسرايك اب عراينا مسبلا اتحالا في مدبر بوليس بتوعاتن صراعاتن نايتان عدتا قرمو ودفون بجوهم يحيدا إذو كم زفانوان بعلن وطرو زعلا رعلان نبرا بريغادير جنرال ستيفانوس بريغادير جنرال ستيفانوس شعنشا عتميتن 46 عب كورباريا تولد أبو أتو سيوم هفت سلاسي نستبع أسو الشمقلو نفتح زكال أخلو مديروم زسمعون تزاريبوم زردون حفور أبو نبورو ولاديتو ويزورو صحيتو تسمعون دكان بخبرتات حبر السب كسكسن زعبيا حفرتن رزانن عدن برا بعصر تشمون تمسكرم كلتشان حدن أبتحت قيد أطوه بريغادر جنرال ستيفانوس نبيني يكون انتعسيو بدهريون أبقال سحرنت بتدقى قامي موقعتي السنكلي قديم تقادلاي من أصحو كورانيل تسفال دسيوم تمساسالي مرقر سلزن بورون أبستفراليا قد عميتات نمنقستن هقدفن ناتريرو سلزن غفي بحيلتات صدتا تأسيرو تسوير يركب بعال حدار نبور بعطو ولتاتن بريغادر جنرال ستيفانوس كابتوم نبران تمرتن وطأهاجر قديفوم مانتر بحانك سانتن هزبوم ورق أوين سنتهم زخفولو أرمان حابنن هقري أبو غزيت أم غاليح بسلاسن حدن قمبت كلتشن حدن أبزو قوروك على متأيق معارقي لعسر عمتات أبسحل كرتتنا يزول كوص أمان بر بفوتوت ويبهي أبسو تخبل ليس لذيكونا فريق ألسي نباري تاريخين من النتين من نمسب زحقوي كونا ببال تيب ألسي زمتس أكبري بول كأسب كأنتات كمزيك البمتكاس برزيلنت إسياس كأيدي كمزبتخي قلتسا برهان زغل زخوني يكون وقعو مقلتسو كوانت زيتو هبي عبيت ما أسرت إلى عيرو ملالي كوز شو عدت تواهيبو يساقم هلاو زغلتو زي وقع عوي حابريتاتات قن يسموعي تقادالي ميجر جنرال برهاني قبل اكزيابير مستقادالي تقن التسفاي بشعين شعات ميتن سمانين شمونتن عبارنتو تمرعوم حموش تقلعو لدالو برهاني تحوت فكار عبوصدر خوينو نترفي كزيو عمان باب مسحفتن مكتال زينات عالمين سبورتن يحلفو منبارو بغارب از فلتو يزاربو كبر المغسن نهار كاناتنا شريفو بشحن جعتمي تنسان شبشتن نبقى السمس تسلفة سرعة هيدا سلاسي اب اسمران زنبورو بيتسبو بجاملة يقتلوا زي كحاد حوون حفتون كالقوت كلهم بيتسب فرشنو زترفو ازمارون بيتسبون كا بدرقت قتلوا زترفو وحدات كاب هاقر تسجدون فحيلا اتياب كو يزنبر زنبر حاد حوون اب تهاقر بحاد قامكيناك موتون كله اتاب سلان تنبر زنبر حبتون دهري ما أسرتو بمرير حزن وقهن بصغي عرفت اثي كابت سعيتون متى أسرتون أبال منكس عصب كل عصر تحموشته فتوزة تقادالي تأستير في الساعات انشتولد إبراهيم محمود شريفو كل التيوم ولو دوك أسرون كلو جناع عم أدامي ملأن يروح لوم إبراهيم كابها قرو تسريدو دهي ولو دوت إن النابلة وطرون نتقنزوي أب سدات ينبرانو قدايم تقادلتي أبونا ديون هاگرایی قوام کتگبرن سلامایی دموکراسی مسجد سلطان کتگبرن مزطلبو بوسطم لعروت حلفت منگستی کد میسر عمتات کابز اسرن دهار وترو نتعلت با انزن مریر زخرن یزحلف ولدون قبل از درو اون است اسرو سب دهیم کسمع کنده هاتوم کفلت کتبن بوری کنده هات ایرتراجن عویل کا کت زربو لوزیت خیل کت سمع علوت خیل بوت هزیله ترت بل دهی زیت رخ بلو سدرابيتات زلتاتني معرطوهم مستأسرو نتوهم دهايك سمعو هرر زولو ولدن ولداتن حواتن حاتن فتوتن ازمادن مجارلتن متعبتن بوغهن اهتان زرم مسن زماسنن زين ورفت سامي إبراهيم ولقوات سرعات فتح زي فلت شكان مخانوز فلت انتقوني نتا داقماي قلت ولدو زر إلا معال تختمت سقن وطرو هاري زبلا قم كلو إرتراوي درايفتي انت عاتم تسعان شو مونتن بس أبالك قدما يزوري هاقر رويت أقول قلوت بسويتو حدا المسرتين انتقوني أبتو أنتي أبتس في السبا زيت سنحي هند بتاوي نايدو باتو كيناس لزقاتمي حد صنوتو قديفو نبسر حد تملسا دهاي أبزي سمع اللو شلاتات بالعيرو نلعل أسر عمد تصوير يركب كل التدقون بعال تبيتون كا فزغتي معلو الروم أبنتو مرحن تقادا لاي براخي دهاي أبزي سمع اللو قدو قدو إلى عيرو تصويرون كلو كبرتي بعال تبيتو تقادا ليت محرت إيوب نزول دوم دك أم قديفا كابز عالم محرفا نخلو دلايلو تنفتحن مرير قوحي فتيروني براخي نبك ألسم سوفري اقرو اقرو السعبو كلتان اشتحواتو هابتا ابن بإيداين هابتا قادلو حرنة ارترا تسليفوم بجها قر حليفومي منكستي ارترا براخن كلو متوم مبعي لعيرو فقودو قودا قدن سويرو ومزلو دلي تفتحن لو تن أركانات فتس إموم كرسو انكهسو نيزدالي سلزغونها كاب كلتي نسوز قواتورو تأمر سرعو سنداتن فتس أميتاتن سمومن سلومن كحقو سعيري
2: ولالي تويزولو تسنجيري داون كبدو واللاب تصوار كوينو عاد اسربيت زساء الزنبرة كم هاتسنا السيقى تما قلوز تولى دولو دن عاد سفارو تمزحقو عاد كاراتو بحاتس اوين تباجعبيجو كبدو اقرب بحسو مهارم تتواتاتيخو عاد عينان كبتحو بزخدا قوتري يريئا بمنبارنين نزي داقم افيقون ازولو عام انتو واحد سقاي ودن تقافيلن سحلن زفلحات طوعن قالو قاتيرن بيدن فتفيتن كرسو عنجيلن زركابن بعاتن نفرم هاتسان نفسيسن وقعن مهارمتن ابي مخاون فليتن جزءن كملسا يخلا منبارنيوم كابت فرم هاتسان زنبار اسر بيت نبيتن كملسا خلو عام ودن بحسن مقدقاتو بدم تشكيو التنس فونس تخدون دمز تلكي عن سلاتاتن كداون تنتشكيمن كوس داي فكرنن دن ودن ميامي قن كحسبا عدلز قبرا ولاري تنيرن لو مجن ولدن تصويرون عبي اللو عبي سفيرو حشق زبلا ملاخسينن نت ودن بحاس اوين تبجاوجو اصفارو تنقيلو بدمز تشك وخداون تخحسبا خلوا انتو حدا عينن كسلن كفلت ازخلالون بيدن فتفيتن كوجو اصفارو تنقيلو بدمز تشك وخداون تخحسبا خلوا انتو حدا عينن كسلن كفلت ازخلالون بيدن فتفيتن كخلصو ازفك

0: الصوتية التي كنا نستمع إليها كانت تتحدث عن شخوص 18 سبتمبر والشخصيات التي تم اعتقالها طبعا. وكما ذكرنا كنا ذكرنا في تقريرنا باللغة العربية الأسماء، أسماء 11 الذين تم اعتقالهم في 18، وكذلك الصحفيين ورجالات إريتريا الكبار الذين قاموا طبعا بالصلح بين المجموعتين، مجموعة أسياس أفورقي ومجموعة 15. زميل برهان، إذن تغطيتنا مستمرة.
1: نعم. كئلتكم دانكرا أبحث من كل ملوء هزب إرترا يا أي ترائكم هوي هوي تعندرا هزبنا خاء أدرعكم كبدو مقبال إهتان نسمعي وي أنا بمبال أمل دوغيركم وحزون متنبال هل اختعتكم أبداسات مدبال أركبكم نسخم فيستيبال كارنيبال عيب على أرمين عيب على أرمين نتأزاز أرمين تقبلوا بأمين مبرقنا تبهالة تخدون سمين نيماننا تبهالة تخدون تقام بعلقون تطفي بعلق شوخ عقام ستركة زي تبلو تاريخنا زي مدقام كم ملكي نبرنت كنتو خمس قام أرعدكم سبرو نيام الخلو قام نزهز بخاء قدفو زرئي عيني سمع إذنن كلكم هلوات زهز بنا تسوطكم أبزحت أرهيوت كحدت زمرتكم بطلئي عويركم طلئ النازرعكم زيتون ننور ستسكمكم باريخون كمنبار كمرتكم حلنقنا يفتحي كساب تركبكم أشكع لالكأصلو سنو دي تكباركم قن قدفو أزهزبي أزهزبكو كأنزال لو أنزات مالي شغل الله شغل عمي سقعت الله سقعت لومي تسفون الله سنعي تلمي مودعتو كمز خمزة يكون بحادر الديت عبوشتن قدامن لوطي خمز متسيط رايزو أمن أزهزبي بعفش اللخوم كمزة يطبر كمزي الكا خمزة ينبر دوغول عدها لو كمز سبر كالات بتودد كمز تكبر يفلت أم سلطات دعخونكم انبر نسخاتكمون تفلطيهم انتي ورالوكم قل أبزانا يكس أي علم نزحت صار عمري صلئي تقزقسو أب كندن فقري تنقلا تألمو كند سناي قبري أب سب توكلكم زيفت وفتاري انتي ترفخم قبوزات عوانات زنبر سب كوين لن موائل زبنا صباح كاب تخونو بتاريخ كسوسات بأملاخ بنفونات نحق أي دو بلو مس هزبو وقنو لسان هزبو خنو ملكي أي تأمن أي فالن تبلكم زدلخم كنو از حزب گن گدفو کلو ای کلو بعلام سلو حزب حزبی نبلکم کتم سلو گن که آب حسمو تسکتو بسمو تشکتو نیم سل باندیرات حنگتو بدان که راس عسیعت مریت تنکت کتو یا ایوان نمات کن کم تدبولو تسکت کتو تقرعو تعلبتو بسم هاگروان تنکلاوتو سئل ملاخی تحافو قرب زیت سکفو گدفو با گدفو حزبنا صنته هاجرنا صلمته صقاتاتنا بوحداتنا تكبته اتطاعتكم افن خفته هاجر بمعناوا ان تنيته نبر يا نبر غيروا زقرعات ان نغركم عويل بخرعات نسخوم تزمرو سلا حبن صنعات هاجروان يا اين هاجر مندعات حي اختي ادراغا غحل سسعات حقن مقبلاس انكم دتبعات شفينكم دهون نايم الكمقنعات زي اللي توري ودحرات زنبوعات سلامات وفرو أنصارتهم كنعا
2: هاي ما نقصها مسجد ناسخة
1: هاي بعال كنتو هاي بعال كنتو نعنا بأمو حق تزغوننا تتمدلو قهد تزغون تتعللو تتلهزبنا تلو كل سرنقكم تلفالفو طاقتكم من حقواس تتدرو حق خينو سدرانا تزنبرو سنكلانا تزهلو عديتاتنا نبعتن تزحبسا أنستسواء تزدبسا حبا تزهلو أبهقرنا مخورا تزهلو أبكرعتنا كندا يكون دس مبلنا أبي مو سماين مدرن دخوني هاي هاي نسخاتكم دليتكم قبرو تاريخي زفاردكم نزهز بقن قدفو قدفو باز هزبي حدرتاتنا خعتصفو رأيتات هزبي كخلفو أرقوت تعليم كسلفو عشالاتنا كنتو كقذفو بحالن قحسام كرقفو أبسويت عدمي أمنا تخلفو فقرة سنجرونا ترفو ولاد لسانو تقلفو مردن كصبين خبد حقفو نسخاتكم كآت سعسعو تدرفو يا أي بانديراتاتو نزفو سلقتات سبكو تعزف زفو زيت سحنو حاوو تتصورو منافح كرحنتي فحامتو قهرو

حلفات هاجروان كتمسلو تدخرو زيتون نوار زيت سكيمكم تزرو حساب زيت تصور انترفوت صور وهلخ نحدو الكسب تمله جهوت تحيزات هوت إرا تعبيد صني لا تسمع إسياس هو تنبيد نتلسان قانين ترخانا عنوات نتتنبيد حسم تترقم بعوات هاي رئيس بقنات ونين كمور إسي جدولهم كنو تاريخي زفردكم نزهز بقن قدفو.

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلتم تستمعون على إذاعة صوت إريتريا عبر أثير راديو 3CR. الآن نعود مستمعينا الأكارم إلى احتفال إذاعتنا بذكرى 25 تأسيسها في 2001. طبعا كنا احتفلنا في 12 من سبتمبر الحالي بداحية فلامنتون. احتفال الزميل برهان، احتفال كان كبير فعلا، وشهده طبعا عدد مقدر من أبناء الجالية الكريمة ومن إدارة 3CR ومن جاليات أخرى أيضا متدامنين معنا من جاليات أخرى. فنعود الآن مستمعينا الأكارم بعد الكلمات كنا زعناها في حلقة الأسبوع الماضي. الآن لدينا أيضا ثلاثة كلمات وهي سريعة حقيقة زميل، يمكن دقائق قليلة. نبدأ بكلمة الهميم الأستاذ عبد الرزاق سعد الله، وكان يمثل طبعا المستمعين والداعمين لهذه الإذاعة، الكلمة التي ألقاها باللغتين العربية والإنجليزية.
1: So when we say integration, integration means no just does not mean to keep your value and your society for yourself. Integration means to keep it and to share it with others, and what this triangle is. So what I would like to say thank you to everyone, to all the supporters. Because if you just prepare 1 hour, 1 hour of radio, it's a lot of work behind, a lot of communication, a lot of hard work, a lot of calling, a lot of search. We don't see it. So this year, these guys for 24 years, they did all this. So we have to appreciate what they did for us. Our Prophet Muhammad said, whoever. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, whoever does not thank you, people does not thank you, Allah. So we say to them, thank you for 25 years of challenge. Thank you for 25 years of facing racism. Thank you for 25 years of facing weakness. Thank you for all success you guys did. For 25 years, these guys be voice of unity, voice against racism, voice of culture. So we say to them, thank you for the past, and we are very proud for the president, and we looking forward for the future. May Allah bless you. May Allah bless your voluntary job. And thank you and congratulations for 25 years of success. ساعة واحدة، لكن ما ترى المجهود الجبار الذي يعمل خلف الإذاعة من بحث واتصالات. تحية لهؤلاء الذين أصبحوا صوتا لمن لا صوت لهم. تحية للذين أصبحوا صوتا للمغيبين. تحية خاصة لأختنا أمونة التي بدأت هذا المشوار. وتحية للذين تلوها من شباب. تحية لأحمد. تحية لبرهان، تحية لكل من تطوع، تحية لكل من أعطى وقت ولو ساعة من وقته، تحية للجالية الإريترية، تحية للحضور، شكرا لكم، ومعا نستطيع أن نعمل المستحيل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونتمنى إن شاء الله مزيد من الالتهاب لهذه الإذاعة ومزيد من التقدم.
0: إذن مستمعينا الكرام، كان ذلك الأستاذ عبد الرزاق سعد الله، وهو ألقى طبعا ممثلا للمستمعين والداعمين إذاعة صوت إريتريا في الاحتفال الذي جرى بمرور 25 عام على تأسيس صوت إريتريا. لدينا أيضا كلمة عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري الأستاذ محمد علي الشعب.
2: طبعا 25 عام يعني عمل صعب جدا، عمل جهد وعمل إعلامي. الحقيقة أنا الناس اللي كانت على صوت إريتريا من أول وهلة، يعني من أول تأسيسها غيرنا هذا الجامعة بشكل يومي بشكل متواصل. صوت إريتريا هي كان صوت أفضل عن الشعب الإريتري، نقلتنا من بتعمل على الأطباء الصحية الأدبية السياسية. وكانت تناول قطاع إريتريا وبالذات في ما يتعلق بالقوى السياسية الإريترية كان لم تنسى الدور الكبير اللي كانت تلعبه سوق الجالية الإريترية في التعبير عن المطالب الشعبية التي كانت تقودها القوى الوطنية في مسألة التعبير في مسألة الرجعة الكبيرة في الإريترية. كانت تناول بشكل يومي بشكل إعادة صوت إريتريا، كانت تناول هذه الأشياء لمدة 25 عاماً هي تناول هذه القضايا. وشكر لكم وشكر على صوت إريتريا مرة أخرى ونتمنى من كافة الرجال الإريتريا في أستراليا يدعم هذه الإذاعة أنه الأقوى القائمين على أنهم أقوى متطوعين يعني أسبوعياً يدفعوا من جيبهم يحاولوا يصلوا ويحددوا يصلوا إلى موقع الإذاعة بشكل متواجد.
0: نعم مستمعينا الأكارم، كان ذلك الأستاذ محمد علي الشعيب. حاليا لدينا أيضا كلمة الأستاذ أحمد بتيس، الشاعر أحمد بتيس، فنستمع إليها أيضا.
3: والأخوات والابناء والبنات وكل الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير والتهنئة الخاصة من أعماق القلب مع جزيل الشكر والتقدير فيما قدمتموه من العمل الجميل والدؤوب. لي ربع قرن من الزمن دون كلل وملل، وهذا يعتبر إضافة لنضالاتكم السابقة في عدة مجالات أخرى، وقد شاركتم جاليتكم في جميع المناسبات الأفراح والأطراح، جزاكم الله كل خير. بوركت مجهوداتكم التي تبني وتصنع الفارق وتترك الأثر، وتترك أثرا لا يملوه إلا الزمن. صنعتم مجدا تفخر به الجالية الإريترية في أستراليا، وجسدتم بمعنى الكلمة قيم العطاء والتفوق في هذا العمل الاستثنائي. تتضاءل الكلمات أمام عظيمة إنجازاتكم، ولقد أثبتتم أنكم أهل المهمات والمسؤوليات، وبمثلكم ترفع رؤوس فخرا واعتزازا، فإن عملكم الجليل اليوم هو منارة تضيء طريق النجاح لجميع مجتمعنا، وجزاكم الله كل خير ومشكورين.
0: عفوا المستمعين الكرام، إذن كنا نستمع إلى كلمة الأستاذ الشاعر أحمد بتيس الذي ألغاها هذه الكلمة في احتفال إذاعة الصوت إريتريا، احتفال الذكرى 25 لتأسيسها والذي جرى في 12 من سبتمبر. فالتحية لكل الأخوة والأخوات الذين شاركوا طبعا صوت إريتريا في هذه الأمسية الخالدة وهذه الأمسية المشهودة. وزميل برهان طبعا العمل كله يعني مكمل بعد هذه الجالية، هذه الإذاعة طبعا مر عليها كما قلنا أكثر من 50 شخص بقدر النظر عن الجهود والوقت الذي بذلوه، لكن يعني كان بتناول يعني سلس، وكان ينتقل من شخص لآخر ومن مرحلة أخرى، والصوت بقى إذن الصوت الإريتري بقى في هذه الإذاعة 25 عاما، واعتبر طبعا من أقدم الإذاعات الإسنية في 3CR وربما في ولاية فيكتوريا. حيث نحن نعرف يعني شهدنا هنا في قاعده كثير من الاصوات طبعا بدات وانتهت في اوقات قصيره من استمر سنه او سنتين او حتى 5 سنوات، لكن اذاعتنا يعني بكل فخر هناك طبعا استمرار ل 25 عاما، وهذا بفضل الله اولا ثم باراده وتصميم وعزيمه الاخوه والاخوات الذين قاموا عليها. بل بالعكس الاذاعه بدات تتطور، والان مستمعينا الكرام ايضا ندعوكم الى استماع برنامجنا كل يوم السبت من 1 إلى 2، وتشجيع الشباب والشابات الذين ظهروا في هذا الصوت باللغة الإنجليزية، فالرجاء تشجيعهم والاتصال بهم كل يوم السبت وتزويدهم بالمعلومات وتزويدهم أيضا بالمقترحات حتى يناقشوا القضايا التي تهم الشباب الإريتريين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إذن إلى إذاعة الصوت إريتريا. والآن ننتقل طبعا للاتصال الخارجي، معنا الأستاذ ياسر عبد الرحيم والأخ عبد السلام أيضا من مجموعة الأسر الإريترية في الشمال منطقة هيوم. أستاذ ياسر، السلام عليكم.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم.
1: إذاعة الصوت إريتريا، برهان والأخ أحمد، كيف حالكم؟
0: الله يخليك، حياك الله. ومعك أيضا الأخ عبد السلام، وشكرا جزيلا لكم. ماذا يجري هناك في الشمال وأهلنا الأكارم في هذه المجموعة النشطة وذات الفعاليات الكبيرة طبعا والمشهودة؟ ماذا لديكم من تقارير أخيرة وفعاليات يمكن تودون القيام بها في المستقبل؟
1: عبد السلام يبدأ إن شاء الله. هو طبعا ميديا وماركتينج،
0: نعم،
1: مدير تبعنا. وما شاء الله هو في الإدارة الحالية، وأنا كسكرتير شغالين في برامج تبعنا في الشمال، وممكن أدي فرصة للأخ عبد السلام.
0: إذن نعم، مستمعينا الكرام، معنا الأخ عبد السلام. نعم عبد السلام.
2: السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد، كيف أخبارك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أخبارك؟
2: الله يسلمك والله بخير الحمد لله، كيف أخبارك؟
0: بارك الله فيك، نعم، سعداء بسماع صوتك.
2: ما شاء الله،
0: شكرا جزيلا لك.
2: تقدمونه إن شاء الله، ربنا يعني يرفع درجتكم إن شاء الله ووفقكم على كل شيء.
0: اللهم آمين. فضل ماذا لديك اليوم؟
2: والله هو نحن يعني وكذلك أنتم الإعلام الكبير بتاعنا، يعني عديد منكم فقط عشان يعني تعمل لنا يعني وجهة إعلامية كويسة بالنسبة للبرنامج بتاعنا القادم.
0: نعم.
2: أول برنامج هو من خلال هذا البرنامج هو نستهدف عائلاتنا وأسرتنا في في في في أستراليا عامة وفي ملبن خاصة. اللي هو نحن بإذن الله تعالى إن شاء الله مع الدورة الرياضية التي نكون متابعين فيها وكيف حضرت منها جزء، هذا النشاط الرياضي وهذا اللقاء الإريتري اللي متواصل في الفترة اللي فاتت يعني قرابة الشهر ونص.
0: نعم.
2: وختامه اقترب إن شاء الله خلال أسبوعين، وبالتالي يعني نريد أن نعمل يعني نخرج من هذا البرنامج بإخراج طيب ورائع جدا يمثلنا ويمثل جاليتنا ويمثلنا يعني كأسرة إريترية في الشمال.
0: جميل.
2: فمن هذا من ضمن هذا فقررنا وتواصلنا مع بعضنا إن شاء الله، ونريد أن نعرض تراثنا وقيمنا يعني وهويتنا الإريترية التي يعني ننتمي إليها ونفخر بها. وإن شاء الله يعني دعوة مفتوحة للجميع لكل وزارة إعلامنا ومثقفينا وإعلاميين كلهم بإذن الله تعالى أن يكون هنالك حضور ويعني وتوثيق ويعني وتشجيع أبنائنا وصرنا يعني إن شاء الله للحضور والمشاهدة هذه القيم الطيبة
0: إن شاء الله. نحن طبعا كإذاعة بالتأكيد حضور، لكن يعني تنوون قامة معرض إذن في المستقبل، قامة معرض يمكن ثقافي تراثي حسب ما قاعد أفهم.
2: نعم.
0: جميل جدا. متى سيكون تحديدا؟ هل حددتم اليوم والمكان؟
2: نعم إن شاء الله في الثالث من أكتوبر بإذن الله تعالى. إن شاء الله
0: في الثالث من أكتوبر. أوكي، طيب قريب يعني. أما
2: ليس بعيدا يعني فترة بتاع الاستعدادات وكذا، بس إن شاء الله الإعلام يلعب دور كبير حتى نجمع فيها كثير من الناس يعني.
0: بالتأكيد.
2: ونتفق في أهم شأن تجتمع الأسرة الإريترية عامة في ملبن، أن في بوتقة واحدة وفي روشة واحدة في اتجاه واحد.
0: نعم.
2: لعرض هذا الثقافة، عرض ثقافتنا وهويتنا وتراثنا يعني، وحتى ولو كان قليلا نحاول أن نجمع من بين الأسر وأشياء يعني مقتنيات وأشياء حتى نعرض لأبنائنا نوريهم. دائما الناس نحدثهم عن شيء، لكن نريد أن نظهر لهم شيئا محسوس قدامهم يعني.
0: نعم جميل جميل جميل جميل جدا. إذن يمكن ده أول فعالية لكم تقريبا، فعالية نحن نعرف.
2: نعم طبعا أول
0: نعم عندكم أنشطة كثيرة، إحنا بنعرف ذات أنشطة رياضية.
2: نعم
0: احتفالات بالعيد في رمضان، بنعرف أنشطتكم، متابعين لكم سنوات، بارك الله فيكم. إذن ما هو أشرت موضوع التراث ولا يمكن المشغولات اليدوية والتراثية ويمكن الأزياء.
2: نعم هذه الأزياء، ونريد كمان نريد ندي رسالة مثلا الناس تلبس الزي الإريتري ولا يعني ما يمثل الأزياء الإريترية المختلفة كلبس.
0: نعم.
2: موجود حتى عرض يكون يعني عرض مباشر، وكذلك الأكلات الإريترية الشهية التي يعني كلنا نستمتع بها في بيوتنا والذي يعني عشناها مع ابانا واجدادنا يعني.
0: صحيح. اذا يعني اتوقع انه حيكون يوم يوم مشهود ويوم كبير
2: باذن الله. ان شاء الله. ونحن يعني من ناحيتكم انتوا اعطوا لي انا ضوء اخضر كبير جدا.
0: لا لا ما ما ما يهم
2: هذا هذا هذا اليوم يحمل يعني معناه.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق بالتوفيق. يعني شكرا جزيلا لكم. احنا دائما زي ما قلنا متابعين طبعا متابعينكم ويعني مؤملين الكثير في هذه المجموعه المباركه.
2: نعم.
0: اذا معنا ايضا السكرتير المجموعه تقريبا الاستاذ ياسر ياسر عبد الرحيم. ياسر
3: معك انا معك.
0: نعم استاذ ياسر تفضل.
3: بقول لك اليوم المفتوح يوم التراث الجاي هو في اولا سكول بريك فهمتني.
0: أيوة.
3: الناس
0: مؤجزة
3: كده حاضرة بالذات أولادنا الصغار وبناتنا الصغار يعني حيحضروا مع أسرهم.
0: نعم.
3: وحيكون يوم مفتوح تراثي إريتري زي ما أنتم شايفين الفرق السنة دي طبعا حوالي 170 متنافسين سجلوا هذه السنة يعني أعلى رقم.
0: نعم. من مختلف الأعمار ماذا عن الأعمار أستاذ ياسر؟
3: من ستة والله صغار من ستة امسك لغاية يعني 26 بنقول احنا حوالي. الأسامي طبعا الفرق سميناهم المدن الإريترية.
0: نعم.
3: أفعبد وعيلة برعد وعسب وأثمرة كرن.
0: نعم.
3: هذه حاولنا ندي صورة لأولادنا هذه المدن اللي ما سمعوا عنها شوية يفهموا على الأقل يوم من الأيام زي مثلا زولة. زولة يعني إحنا اللي كنا في إريتريا بنعرفها لكن الأولاد أولادنا ما بيعرفوا هذه الأسامي هذه. وعايزين نديهم شوية الهيستوري شوية. وبدأنا نكتب يعني قصة أو اسم شرح عن كل مدن وبدأنا نبعته للواتساب جروب على أساس الناس برضو شوية يعني تتذكر هذه المدن اللي كانوا يعيشوا فيها أو أبهاتهم ممكن
0: هم ما في حد
3: واحد. والثاني نعم. هو حيكون طبعا يوم هذا دائما احنا نحتفل من غير التراث والأكلات واللبس احنا بنحتفل الكورة اللي هي تجمعنا دائما واندور سوكر بنعمله في هذا بالتحديد في هذا الوقت بنعمل دائما باربيكيو احنا.
0: نعم.
3: ونكرم يعني تكريم الشباب الذين زلوا يتنافسون في كرة القدم ونديهم شهادات و اللي فائزين وكذا. فحيكون في بداية التراث من 11 ابدأ لغاية 2-3 بعدين الكرة حتبدأ ومنافسة زي ما تعرف يعني الأولاد ما شاء الله يحبوا منافسات الكرة.
0: نعم.
3: ولغاية الساعة 6 وننتهي بيوم يعني تكريم اللي فائزين يعني.
0: جميل. إذن حيكون يوم كبير فعلا ويوم يعني تقريبا كل الفعاليات بتاعكم بتاخد دائما ساعات طويلة وبحضور طبعا متنوع طبعا نشهد على ذلك. احنا يمكن حضرنا كذا فعاليه نعم الزميل. أيوة. برهان هذه المجموعه طبعا اذا حيكون المهرجان والكربان حيكون في الثالث من اكتوبر يعني
3: ساتردي حيكون. نعم. يوم. طبعا جراند فاينل عندنا برضو جراند فاينل اكتيفيتي كبير عندنا وحنعرض جراند فاينل في المكان نفسه. اي واحد عايز في شاشة كبيرة عايز يشوف الكورة يقدر يجي يوم 30 هذا الأسبوع يوم السبت الجاي.
0: نعم.
3: بعدين يوم التراث المفتوح هو الجراند فاينال لينا هو بعد أسبوعين اللي هو ساتردي this Saturday coming no the second
0: السبت one. السبت اللي بعده. نعم السبت.
3: أيوة. ليس هذا كمان عندنا احتفال كبير.
0: نعم.
3: بمناسبة جراند فاينال والكورة ماشية يعني الكورة حنلعب إحنا.
0: جميل.
3: وفي جزء كبير حيكون في أدال طبعا المفروض تجي اليوم وتحضر معنا في اللقاء هذا على أساس يدوا إيش عملوا هم كمان.
0: نعم.
3: حيكونوا متواجدين ببيع المأكولات مافن سوسيج وكذا ممكن أي واحد يقدر يجي الأسبوع ده على أساس يشارك في الفعاليات الموجودة.
0: صحيح. مركز أدال حيكون هذه السبت ولا سبت المعرض نفسه سبت الثالث من اكتوبر.
1: أدال حيكونوا متواجدين الاسبوع ده يوم السبت هذا
0: يوم السبت 26 طبعا لونج ويك اند يعني الناس كلها ممكن نعم
1: اللي هو جراند فاينل فوتي هيكون يوم السبت الجاي
0: صحيح صحيح.
1: كوره كوره سيمي فاينل عندنا وبعدين جراند فاينل في شو في في شاشه حنشوفها فهمتني. بعدين يوم التراث الاسم المفتوح هو الاكل طبعا حتنظمه EFHN الاكل حيكون تراثي زي شورو زيجني الليتشا وانجيرا وكذا فاي واحد لو يعني يشارك يجي ان شاء الله تستمتع بالتراث الاريتري وذا سيم تايم يعني اليوم يكون شويه فرق بين بين مثلا الواحد يقعد في بيته ويجي برا
0: صحيح في في جو جو اجتماعي بالتاكيد يعني المئات نعم. اذا جميل ما وضعكم ماذا تطلبون يمكن من الجمهور والحضور يمكن حتى من خارج المناطق الشماليه يعني واحد يجيكم كده بس بينا يجيب العائله وخلاص ولا في اي توصيات خاصه؟
1: طبعا حنبدا تسجيل طبعا الحضور وكده عشان نعمل حسابنا في الاكل فحيكون في تسجيل حنبدا بعد ايام كمان من حسه الأخ عبد السلام هو المسؤول حيكتب الرسالة.
0: نعم ممتاز. إذا نتحول الأخ عبد السلام.
1: سجلوا للجايين
0: يعني. نعم نتحول الأخ عبد السلام موجود معنا؟
2: عبد السلام. نعم موجود عبد السلام.
0: نعم أيه نعم ماذا لديك من إضافة أو تعليق؟
2: والله كل توفيق يعني دعواتكم لنا نحن كلنا دائم كل نريد التفاعل من كل أسرنا أهم شيء اللي دارينه هو الناس تتفاعل مع هذا البرنامج. والحضور وهم شأن إحنا تكون الأسرة الإريترية اللي هي اللمة الإريترية ومن خلال هذا التراث إحنا ما نقصد الكبار هم نقصد هذا الجيل الذي صحيح. يعني إحنا صحيح. يعني سنتركم بعدنا يعني
0: صحيح يعني دي هذه
2: أهمية أن إحنا أهم أن الناس كل الأسر تشجع أبناء وكل العوائل يعني البرنامج مفتوح لكل جال الإريترية مش الشمال فقط لكل الناس
0: ممتاز جدا. إذا نتمنى أن يصل هذا النداء للجميع
2: يعني نتمنى يعني.
0: نعم نتمنى يصل هذا نداءكم هذا للجميع طبعا ونحن لن نكتفي بالاذاعه فقط طبعا اكيد ان الجروبات او مجموعاتنا في الواتساب يمكن اماكن كثيره من يمكن واحد يوزع فيها الاعلانات فبالتوفيق لكم ان شاء الله. عندنا برنامج يوم السبت ممكن الاستاذ ياسر لو عملت لو اردت تعمل مداخله يمكن الاستاذ ياسر
1: ايوه
0: يوم السبت عندنا موضوع بالاعلان طبعا برنامج عندنا باللغه الانجليزيه الاخوات يمكن عبير وميساء فبإمكانك أيوة. تعمل مداخلة إذا يوم السبت من الساعة 1 إلى الساعة الثانية.
1: أنا تلفون عندي أنا لقيت أوريدي الأخ برهان تواصل معي
0: نعم.
1: وحتصل بهم الأخوات وننسق كده
0: نعم.
1: لايف عشان يعملوا الأسبوع ده لكن يوم التراث يوم 3
0: أكتوبر نعم
1: حيكون في واحدة من الأخوات إن شاء الله يحضروا معنا
0: بيقطعوا
1: ويعملوا لايف يعني
0: يعمل لايف يقطعوا الحدث يعني الوقت لأنه حيكون أيوة في نفس الوقت نعم
1: أيوة يوم ساعة كامل يعني يقدر يغطوا ونكون متواجدين نديهم كمان شباب يكونوا معاهم يعني من
0: بالتوفيق إن شاء الله. أستاذ ياسر تجربة جديدة ليس كذلك على أول مرة تقيموا يعني معرض كبير
1: التراث عملنا على جزئيات عملنا صغير لكن ما بالطريقة هذه سميناه يعني يوم كالتشرال داي البوسترات اوريدي يا دوب طلعناها حنوزعها حتشوفوها
0: نعم ممتاز احنا كإذاعة طبعا الحضور بإذن الله تعالى وسوف نتفاعل مع هذه الفعالية بالتأكيد لدينا برنامج الأسبوع القادم أيضا سوف نأتي بهذا الخبر وهذا الإعلان وبعده أيضا سوف نتابع ونعمل لكم تغطية بإذن الله تعالى بالتوفيق. إذن أستاذ ياسر وأستاذ عبد السلام لكم التحية وكل أمنياتنا لكم بالتوفيق والازدهار. شكرا جزيلا لكم الأخ ياسر والأخ عبد السلام زميل برهان. طبعا هذه المجموعة كانت تحدثنا عنها كثيرا طبعا ومشهور لها طبعا احنا ما قاعد نتحدث من فراغ ولكن شايفين شيء موجود في الأرض يعني شيء فعلا يبهر وشيء فعلا واحد يعني مدعاة للفخر والاعتزاز فعلا.
4: فعلا أحمد أنا يمكن حضرت كذا فعالية في الشمال ويمكن من الفعاليات الكبرى وجذبتني يعني بشدة كانت اللقاء الذي أجراه الشيخ أحمد الصناي مع الشباب.
0: نعم
4: يعني الكمية بتاع الحضور بتاع الشباب سواء كان الإناث أو الذكور
0: نعم
4: الكمية اللي حضرت في تلك الأمسية ده بيؤكد مدى تماسك هذه المجموعة وأيضا مدى تأثير أولياء الأمور نعم. على الأبناء. نحن هنا في السيتي يعني لنا سنين يمكن ما شفنا هذه يمكن أكبر مشاركة كانت في الفيستيفال الذي أقامته أيام إدارة السيد أحمد فايد
0: نعم 2018 نعم
4: يعني ده كان
0: في مكان مفتوح كان طبعا مفتوح. في دي ابن بارك وفي نعم. صحيح يعني. نعم. اعتقد ده حيكون على نفس الطراز يمكن نفس اللي نال
4: تقريبا
0: كان
4: نعم.
0: على من خلال كلام الاخوين نعم. نعم نعم
4: فهذه المجموعه احمد في منطقه الشمال ليس هم متفاعلين فقط مع الانشطه التي تتم في منطقه الشمال يعني دائما بنلاقيهم مع بعد المسافات يعني بتلاقي حضور من المنطقه في كل المناسبات التي تجري هنا في منطقة السيتي أو في نورز يعني في
0: نعم.
4: نورز
0: نورز وفلامنتون
4: وفلامنتون الآخرين
0: نعم. نعم.
4: فهذه الخطوة أحمد أنا قبل أن يتم اليوم أنا متأكد بأن هذه المناسبة حتكون مناسبة كبيرة وناجحة لأنه يعجبك التماسك نعم. الموجود الاتصالات الموجودة نعم.
0: التضحية الموجودة حتى حضرنا يمكن فطور جماعي
4: نعم. نعم.
0: في رمضان
4: نعم.
0: شفنا نعم. كيف يتصابعون نعم. في خدمة الصائم وفي نعم تنظيم
4: من التضحية وفي إرادة يعني نعم. استمر لسنين يمكن لكذا سنة هو النشاط الشباب اللي بيعملوه بالذات في إجازات المدرسية يعني في الدورة هذا العام المشاركين تقريبا من اللقاءات التي أجراها الأخ ياسر أنا سمعت العدد هو حوالي 120 ولا 125 شاب يعني فعدد كبير
0: من مختلف الأعمار من 6 إلى 26 يعني
4: نعم. فنتمنى لهم التوفيق والنجاح ونناشد الجميع بالحضور في هذه صحيح. المناسبة وتشجيعهم نعم. ليس الحضور فقط أيضا هم مع أنه ما يخلوك ترفع كوباية صراحة
0: نعم.
4: لكن
0: التفاعل ضروري جدا من التعاون والمشاركة وخدمة المكان والتنظيم ونعم
4: نعم.
0: وحتى زي ما هم طالبين دلوقتي كمان تجيب أزياءك الوطنية لو عندك حتى أكلات تقليدية أكلات من الوطن يعني ممكن
4: نعم.
0: بتشارك هم بالتأكيد هم منظمين كل حياة ما حيرفضوا طبعا المشاركات دي كلها
4: أكيد.
0: مطلوبة
4: أكيد.
0: وأهم شيء العائلة تحضر العوائل يعني
4: عشان
0: يشوف أبناؤنا وبناتنا يشوف هذا التراث الوطني زي ما قال الأستاذ ياسر عن يعني الوطن لأجدادهم يمكن لآبائهم لكن هذه أعتقد هذه المجموعة من خلال الناس أنها ترتبط لا. بالوطن الأمي
4: وأهم يعني. شيء أحمد يعني خليك من الأكل وكذا في مثل هذه المناسبات وهم مدام أعلنوا وهو يعني كرنفال ثقافي وعادات وتراث وكذا
0: نعم
4: أنا أضم صوتي إلى صوتهم إذا أمكن يا ريت أي واحد يلبس يعني لبس
0: الزي اللي نال
4: الزي العادات
0: نعم.
4: يعني اللي عندنا
0: نعم.
4: مثلا سواكني توب رثة زوريا مش يعني عشان المناسبة أو الكرنفان لكي يطلع مثلا
0: صحيح.
4: يعني بأنه هو فعلا
0: يعكس التراث ويعكس العادات والتقاليد
4: لأن عندما نقول التراث طبعا ليس هو حكر للأكل أو الشرب أو المسكن أو لكن أيضا الملبس حتى
0: المشغولات
4: اليدوية
0: نعم
4: والمشغولات اليدوية
0: نعم.
4: يعني أنا متأكد إذا لفوا في البيوت حيلاقوا جميع
0: نعم.
4: أكيد المتطلبات يعني. لهذه الأزياء
0: نعم.
4: وأيضا يمكنهم الاتصال لو عايزين أشياء أكثر أنا يعني ممكن يتواصلوا مع الأخوان في أبناء المنخفضات
0: نعم
4: أنا عندهم أدوات كثيرة فعلا
0: نعم.
4: تعكس
0: التراثية أدوات تراثية نعم.
4: نعم. نعم
0: ممتاز
4: فنتمنى التوفيق للأخوة في المنطقة الشمالية ونحن طبعا في الإذاعة إن شاء الله حضور ويتم التغطية إن شاء الله
0: نعم.
4: حضور في الأرض وأيضا عبر التلفون لأنه عندنا البرنامج الشباب من الساعة 1 لغاية الساعة 2 فيمكن من الموقع سوف
0: نحاول تغطية مباشرة
4: مع الأخوات في الاستديو ونحن نكون موجودين إن شاء الله في الأرض في الموقع بهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل وحتى نلقاكم الأسبوع القادم نستودعكم الله